كان أبغى أقول له أشياء نسميها شير موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين راجع كل واحد.

كيلومتر 2 كيلومتر 3 كيلومتر 4 كيلومتر 5 كيلومتر 6 كيلومتر 7 كيلومتر 8 كيلومتر 9 كيلومتر 10 كيلومتر 11 كيلومتر 12 كيلومتر 13 كيلومتر 14 كيلومتر 15 كيلومتر 16 كيلومتر 17 كيلومتر 18 كيلومتر 19 كيلومتر 20 كيلومتر 21 كيلومتر 22 كيلومتر 23 كيلومتر 24 كيلومتر 25 كيلومتر 26 كيلومتر 27 كيلومتر 28 كيلومتر 29 كيلومتر 30 كيلومتر 31 كيلومتر 32 كيلومتر 33 كيلومتر 34 كيلومتر 35 كيلومتر 36 كيلومتر 37 كيلومتر 38 كيلومتر 39 كيلومتر 40 كيلومتر 41 كيلومتر 42 كيلومتر 43 كيلومتر 44 كيلومتر 45 كيلومتر 46 كيلومتر 47 كيلومتر 48 كيلومتر 49 كيلومتر 50 كيلومتر 51 كيلومتر 52 كيلومتر

شوف اللي كذا ما تيجي ما تجلس هذي كذا ما تجلس الصبح شوف لك السماء النور الشمالية كنا بنقول لها شيء نسميه شو موريتانيا ويجي العام بشر جايزين رغدي عكير واحد